0: كلاس تم كفافي
1: اندفني مالاغاس راي نو مالاغاس ريني سنجيسنجي ريفن بامتيني مريريري كيفو كاسكاس تيم تين تسون تين مالاغاس ديران دوسي ديران يانغان فيجمينا كافي ونطوكتان سميس رايم تين مالاغاس تسون وزانا كنياف أتاني نطفون رسين زيبا مانغم تين مالاغاس يجمينا كافي نرو مانغاس ياسي تيين نيما مال ريو مالاغاس يافان بوفات تنياف ليلة سنفافان رمتين جاس زمرسا كام رسنين يجول نامبان تين نيفوين وطون لازن فما مينة تاي زات تين لازن زين زفان مسيينة سيطور إنن توين أولا سيأول ويما مال ريفا تسواس دي هون هون سيسان تين مالاغاس نيان روا فينغامب أوكا وطلين شولا زينة تسوطة تسيافين تين جاس دي أندو نياز تسليفن نيفايني أندي نتومني أندفني
0: شوطة تومبكلا شوطة تومبكفاف.